0: وزاركو أكيرا ومن أيضا المكري ومكبال الإمامي وفي تدعوا أسيبا إذا وقال سكي هنا للجدلة ينيوك إيهي أن يسكى مصر
1: أمين
0: أمين أمين أمين